على الكسر. ويا مية ويا مية ويا مية أوراد يا مية أوراد كنن وهم ينكون شبلهم أنا